0: شمان مغبيرم شوخن طاوة لخيل برسقال عطوراية برسقال مردن عطوراية بيتاي القاتوخن هشايت من توجي الاف اف ام 8 نقزة طلا من مديتة ليفربول مديتة شعبرتا أنا المغبانة أخن يسيبوس سرجس مرخطان داها قرزة اتليهي ومريا لها بتهاوخ أم إغدادي قيمتها 3 ساعات من 5 ساعات هل ساعات شوى
1: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on show.
0: قايد يوم يوم 5 شيبة سيقوم 4 سهر من يرخد 5 مايس ين أيار 3 ألبي إسري إشتا شيتا مارينيتا إشتا ألبي شومو شوي إشتا شيتا أطوريتا قدعن تبي قانيلا ينهم زمي أمن بشل خادوتا تليفون خط ملالا 8 3 3 8 8 8 وبزي ويب سايت ديان إلى www.893fm.com.au مرة خا ذاتي بهرانا قاطوراية خا ذاتي خيلانا قاطوراية خا ذاتي تبرقانا قاطوراية وبزي شمان مغبي جوبي لي قاتوخون خا جرقا داوانايا من جتاوة قديشة خا قرنتاية قيباليون 15 جرقة 5 إشتا قرنتاي قماي قيباليون 15 جرقة 5 إشتا هدخا بمارلين مارا هدخا مغبي أخنواتي تليمون قوية لا شيشيتون إلا بكل زونا هاويتون خلوني ببلخانا أتمريا وديمون بلخانوخون قمريا ليلة باطيلة خاجي خطاب القارنة قرنتاي 15 5 8 مرات خمغبي أخنواتي تليمون قوية لا شيشيتون إلا بكل زونا هاويتون خلوني ببلخانة مريا وضيمون بلخانوخن قمريا ليلة باطيلة يعني ناشد انبالغ قمريا لها مريا لها بتبريلة هماشا الحاقوتة الديو
2: برسقالت مبدن آتورايا شلام الاخن
3: مغبي سوغل لخا إلي برسقال آتورايا بتاي القاتوخن خايا الخادب دبتاج مايوتو 8 نقزة طلا اف ام من 2GLF قطري سأط من أربا وهالإشتا بركا وطرا
2: مغبي سوغل خرزن بخوايش لمن مردوتا تشعيتا توديتا طبة صاخوتا شيرة تبقياتا طب من أطرن زمريات طليبة خادويات مغبريات قمغبريات أخن ينخادويات أخن واسيت مغبريتون التلفون من يانا 8 3 3 8 8 8 قداني تينا ودر من سيدني ماسيقانينا الانترنت ويب سايت www.893fm.com.au واتلن هيمي خرزن بتمصف الخيال أخن
3: ها خرزا مرضو تنايا امقرول قاتوخن رابي يوسيبو السرقس
0: شمان مغبي أزغل قام بخرزن وشركة أموهم بسلوطة مارانيتا قد مريا لها شم قالون قالوخن يول صلماتوتا قدانت إنا جو بتكريه ين مراننا جو بتواتي ينسنيقنا الصلاوات صالح شلن قدانت إنا جو أرخاتي قدانت إنا جو بتنهرن آني إنا جو لبنان دانت بلاشا جو سوريا وبزي آنت إنا جو إيران دانت بلاشا بيلة أمرشاية و إيراناية صلوات وخن ماضي قمر يالات مشليل بلاشا وشارة شينا وشلامة جدنا أطرواتي قتلا أزي خد إيدا وأقلاتي أن ناشي مسكينة بس شلن صالة صلوتة بابا بشمية أمينا إيد آها صلوتا إلى مارانيتا وشارتا إلى بابا بشمية إلى بابا علىها قادة هماشا يصالح لها صلوتا هلبت يو طنيات بازيمة كل دختويا متشبناش ريشو وصالة صلوتا شرارة إلى دزوتا ات مريالها بتشمي القالن ويولن برجاته.

بس باي شمان مغبي ازخ لقاما بخرزن وقارقة توفن درغ الشاخين وتقدا شاوها اديوم يوم تخمشون شيبا سيقومة أرباسر من يرخت أيار تريل بو إسري إشتا هتخ بمار لا خمشوشي بأديو درغ الشاخين وتا إسري خا أيوانا مطرانا قدمي روتا درغ الشاخين وتا إسري خا أبز أيوانا مطرانا شويجو إما يوم الشبتا درغ الشاخين وتا إسري تري أيوانا مطرانا شويجو إما يوم تخوشيبا درغ الشاخين وتا إسري تري مطرانا تماني جو إما يوم تروشيبا درغ الشاخين وتا إسري مطرانا تماني جو إما يوم تلوشيبا درغ الشاخين وتا إسري خا إشتي جو إما يوم تقربوشيبا درغ الشاخين وتا إتجاسر درغ الشاخين وتا إتجاسر مطرانا خمشي جو إما يوم تخمشوشي با درغ الشاخينو تا اتشازر خمشوشي بتقاتي كل يوم شمشانا وبزي خا دولار ات استراليا وايلي شوي 3 سنتي من دولار امريكا ازوخ لقاما وخزخ موتلن ادواتي جداها يرقى بياشن تلاشيت اديو ايوا سولاق مارا خمشوشي با قدمي خمشوشي با روتا إلى دخرانة مطمر يمتلتا قدشتا شواصر بيرخا من أيار دخرانة مر أندريوس ليخا إسري أربا بيرخا تري أودياتنا إيدة بند قسطي وما قال إن إيدة بند قسطي إتنجاو سوما إن آها سوما إلى سويانا يعني تيبو خلا صامت يعني ليه باي صامت روتا الدعوة وايلا اسري قطسة بيرخا يتخيوما يمري لروت الدعوة اسري قطسة ابداها يرخا هل بات ان يوماني بيشي نضية واخنا سلاقة مارا دزوتا اديو بتهاوى اما شماشا إيسا إسرائيل بطرس بتهاجخ أمو بتهمزملان بتسولاقة أتمارن إيشوم شيخة هربديد أنت أخنا جداها يوم السولاقة من الطبابة إخوة جو هبانيا ينكركوك ينكمبا يندورا ين بتاوين ين نعريو جيارة أبزي جو بصرة وكركوك يال سورة إيطاليوة تشالو سولاقة يودي وخبراته تشالو قاقاروتا قريوة خضريوة البتواتي جميوة قتش شيكر ينزوزة ينشكليتة تيوان تالا دي ازمرتا انا بياشي للبالي سبب خاتي ودخوالا تشالو مرلين رول ودخوالا تشالو انا يونا بارا باري برخشة قد وخاتي سرطة يويا منه قتلاتي و خينا أنا حارس إنه يتجاوب بتخارن يا مريوة تشالو سلاقة تشي قاريلة بشمة مارن تشي سقليلة بيت البيتة تشي مغدريلة خش مزوزة تشي جميلة تشالو بشمت لخدرية شمو إلي تشلتت مريم

تنها بس باي از اخلاقامه بخرزن شمانه مغبه مرا جو سوريا خاهاچم اتخا ماتا بيوا جاربوا قخا باتريرچا تاما انخا مطران تاما مخيا وتليفون قاتو ميرتا اديو ارخيو تاتن اتا اها باتريرچا مطران مطران دولو بيتايا بيداها هاچم هاچم سطانه وبيو جاربوا قدام شيخايا چماله مهمنا شوي لخا برستا الله شلو صليوه شكل صليوه مردي هو بسايق وريش صليوه اقنا دوق اخلب داها نقصة اذا تيلا اها مطرا ورجو دا بيتا قد دولي تيوا الدي باتخيتا يعني جودي او تختيوه لي اها هاچم مجبوري لقد ازل يولي ايدا ايدا منو جار سايق الدي خالي اها سقلي إيو صليوانة تعمل دي خالي سقل الصليوانة قشلي يولي إيدا إيدا من دوا هاكم مرقاتو سيدنا يعني يا مطرن آتن دخ مشيخاية ويت دخ يمند بصليوة وبسياقة الدهر صليوة أو مطرن رابة هناني مرقنا مشيخاية اتلن تلصليوانة مرة أقامايا أصليوا إيوا إبايش ديشا بأقلاته قامودي سب أصليوا إيوا دوجيناوا إت إيوا اليمين المدنخة إت مشيخة صليوا صليبوا الدبنو جستيساس إيوا شمو جستيساس سبب أوى صليو الدوى إيوة كل خطيطة أود ترى صليوة مارا شمو إيوة ينباس يعني بايش انشيقة ينباس يعني بايش انشيقة صليوة أصليو ترى إلى دوجيناوة إتيوة يمينت مارا شمدها جيناوة إيوة ديماس أها قمت ما يتوى مر قمريا قمارا إيشم شيخة مر شقلت لي من نوخ جو برديسة لوقا سريطلا أربي تري أنا ترسليو وصليوة ضطلا مر أوا صليوة بايش متبريشة قامودي إلي صليوة مارا مايا صليوة غالبوتا إلي صليوة مارا إيشم شيخة أهاتم وجبلة بيجواب الدها مطرا تقول إيوة سيق الدن صليوة مرأها مطرا شما هنا نلي قد مصيل قارملي من جيب التالم قدها مطرا مر مر إيش أبيد بان النخ إيتا ين أمرا مر رخنا سنيق جداها ماتا خا أمرا أو جورا قد مالق ناشي مر خبروخ بتهاوي خا وبخيلت علىها آها الربي ونقاتوخن بانيتن إلى أمروخن فناشا ما رجارج إذن نابل جوخا قيوان دينوس مبلخ لموخو رابع جاهي خا خبرا ناشي غالط بيو إنا بخا خبرا ناشا يبارك.

رابع سباي شمان مغبي أذخ لقا مقارا قاتوخون طب تشاووة مودي ويلة جداها شاووة اتوروالي رابع طب تشيرية وشاخينة وطب قاما إلى من بكين بكين إلى رخشيطة الصين مارا امطيلة دونالد ترامب رشوخدان مخيدة أمريكا أم خادستا من ناشط بلتقايوتا وتجاروتا المديتة بكين تاما بش المقبلة بريش بريش أطرد تشاينا ميقرأ تشاو شي تيون ويوم طلوشي باربونشي با ويلون رابط بقياتا أم إغدادة أم رشاية و تشاينيز صناعي قامت خطريو ماني ايوا خطبقتا رابا منتينتا هم زملو بالتجاروتا و يسورا تري اطروات امريكا و تشاينا ابزي هم زملون البوت اهوالت الى بلاشا جو ايران أبزي بوت يورانيوم ات إيران ودورتا ات مضيق هرمز خا تبقتا تشئيتانيتي ومارا مصيل جدن يوماني تري ودي رابا جرش درانا رابا درانا الرابا من دني الجد عقود سبب رابا كومبانيا شركات أمرشاي إيوه شركة جدن جماياتي أبزي رابا كومباني وشركات ات تشاينيز إيو شركة جداها تبقتا تشئيتانيتا طب تري بريتن انجلسناية مارا اخنا بشركة بطياسياتي جو مضيق هرمز ياما درقل أن الغامت إنا متي جو مضيق هرمز قد مي خا بلاطة الدني جاميت إينا بيشة تاما جو رخات زودة من إما جاميت نوطة وتجاروتة بيشة تاما هالبد وأربي أطروات من فرنسا وإيطاليا وجرمان وأطروات يوروب شروكنا جمعياتي البتميخة خبلاطة قد ماسي برقي من داها من داها قوتة متويو لإيران المضيق هرمز وزر برايوتا باكستان وتشاينا مارا جاروبنا كل أرخت مي شينا وشلاما بيلت إيران وأمريكا لبنان جماياته جو أغدان مخيدة أمريكا جو واشنطن جماياته بيلة إسرائيل ولبنان تمي خاص زيارة المجلية تطلاشة أبن ريش حزب الله اللبناني نعيم قاسم درقل داها بيوا لأ وياوا تبقياته باتل باتا إنا وياوا أندا لكلي خا مشتعلانا إراقنايا أسكرايا مرة أخنا قشلن النجف لغزيلن إيش من ديت أتلي مرون قد إسرائيل تجبنتلا خا أرى ميتلا خلوات وجاو جو صحراء النجف بادية النجف إينا آني برد شميلون قد إراقنايا ضينا شقليلن طيارة دي وخشلن أربعة مدنة حرس الثوري إيران أرخت ياما جاروبنا أوري جو كويت قد مخريوي جو كويت إنا بدواقينا وبدواقينا قد تلميل إنا أنت أربعة موديل من قد أخنا إخوة من حرس الثوري شدرا إيواقا مخروتا يوم طلوشي با ايوا خيوم ضيه لجو تيفل يمري ليومت اي ان دي اها الى يومت
يومت آنت مقروي خلمته جو بتكريه ملائكة الرحمة يمريلون بعربي يعني ملكتا رحمة إتا جداها يوما يودي يوي شوشانة قدين إنا بزودة بليخة جداها خقلة وآها يوم تي ولاية تمريض إلي ويا شرية لشي تلبط سمو شوي أربع رشما إيت أنيوا خشما طبة إداها شاوة إن طبة أنا قاية إتبريشيلان قاتوكن نينوز ديوت

0: شمن مغبي أمني لشماشة إيسا إسرائيل بطرس بت همزم قاتن بت سلاقة مارن إيشم شيخة شماشة إيسا إسرائيل قابلو خيخ بشينج وبرسقالة ترايا أنا أخونو قمتا يوسيب السرجس باقت
1: أسيمة كل إقارة راب شينا
0: مبتنت لهم بتسلاقة مارن إيشم شيخة
1: همزم مقرابة بكريوتة بداء إذا قديشة إديو إذا إيوة إذا قديشة سلاقة مارا إشم شيخة لشمية إذا إلخامن شوى إذا مارانايا إلخامن شوى إذا مارانايا جوشيتا أبداها باروخي وقاها إذا قديشة الكلوخن إتلان صورة درابة إذا بتأوديتن وجو خبو شلامو حيمانوتا بطلابه مريا علىها مارا إشم شيخة مشرخ شلامة جو كل بريتا بريشا إيدو أطرن صليا بتنهرين سوريا وفارق لهم لأن أيتنا ملتا من دن أهوال الطلابة سيمة بخاين جاو من إيقوت الضانة بتهم ذمة كريوتا بداها إذا قديشة من كتاما قديشة خضرة جودا إذا قديشة شرر مارا سقطة جوانيتا شمية كلهم هم لاتا نطران فقدان وقديشة شمية كتاب قديشة خطرة حتى بكتابنا أو حتى قديشة بدا أيضا قديشة إليها إلي ريشة كل أيضا قديشة مشيخة بسلاقة شمية تمم لكلهم دبرانوتا تقلوا مكرز لنوية مشيخة سقلة بخقرة وبإيقارة لشمية تولي من يمين بابو من يمين بابو جو رومي اللايب مشيخة بسقطة معجبانتا معجب للشليخ وكليل بخيارة بي هل فشلة مكسية من عيني مشيخة بي السقطة لشمية زبطن الكل دجمن تخد عقلاته مشيخة بيسقط الشمية مرملة الكيانا قل من كل أركس وسلطانة مشيخة يولي إلا من بدل أرقى طلطة كتوة القوارة دكتة جشمية قد خي طامة خي لا ما يوتي مشيخة بيسقط الشمية مرملة الكيانا خربانة خروانا الأمرة بليلة تيشة خزية من بدل أمرة تياشة لخزية مشيخة بيسقط الشمية يولي خلقطيق كل بنيناشة تهمني بي مشيخة سقل القيوة الشمية هر هذا هرهتها حضيرة لتآتي تشبختها مشيخة سقل الشمية تولي من يمين البابو قمشة ضره وبطلابة للرخمة من بدل كلا مشيخة بيسقط الشمية قدل الشليخ لا بلطي من أورشلم حل لوشي خيلة من روما مشيخة بيسقط الشمية مرمر الأبرن من أرقى الشمية يولي درغة رامة كانوتا يا مشيخة فارق كل قاري شمه مقدر مطلبين الطلبي منه هلا شينا وشلاما جو كل يوم ما تتخيل وطرخني الكل مريا بارك لكم هاي ترابس أيما أم خبا إقارا شمشانة إيسا إسرائيل بطرس
0: أود بأسي مرابا شمشانة إيسا إسرائيل بطرس قداها منهرتها بتسلاقة مارا مريا بارك لكم
1: بسيمة يا وخطر إقارة قشمت مريا على مارس إمشيخة عالم المين آمين
0: آمين آمين
1: وشن شينا كل آخر
0: شينا

تراب بس باي شمان مغبش ميلان زمرت جورج شربختي أزر شمان خمس مريات مهنيانة تليندا جورج أين إلى دلالي مغبن دلالي

Hallo Mannach, Iwan Agassi, der Zuta, Iwan Munichele und Rechkawiele Minnan, Ina Zmariatu, Heladia, Ju Ruchan Ina, Zmariatu Ina, Ju Chialan, Zmariatu Ina, Ju Libban. Sebab Lewa Schwiqa, Achunu, Giorgis Agassi, Judenne Scheret, Iwan Tiweqa, Iwan Agassi, الخا باوت ليوا مخيا الخا خبا ليوا مزمة الخا أمتا الخا سبايوتا الخا ناشوتا كل خا من دي إيوان أغاسي زمرة ألا معنق ليو لتساما جو برديسا خا بيلا سوبا بمارة لي مارة تاما تنتري خيلواتي خيلة سيبا يعني خيلة بلاشا خيلة روخا مارة إنا إذن أجي دنيا لقامة أختي المارة أبي لابس بلا سوبا نابليون بونابارت مارة لخرطة خرطة مارة روخة بتقرمة قسيبة روخة بتقرمة قسيبة يعني رابا جاي يمري دبلوماسية يقرمة قبلاشة أبزي خا بلا سوبا خينا بمارة لي مارة ان تلقيلوخ التيروت الديوخ زوزوخ تلقيلوخ زوزوخ تلقيلوخ مالت اتوالوخ تلقيلوخ تالوق ترابة من دي من خيوخ انا بوزو دا بتخسرت امن تلقت خرواتوخ عزيز قاتوخ انا بوزو دا زودا بت بتتخرت بالزودة إيمانت صويانة ديوخ إرادة ديوخ تلقى تالوق تلخى من دي الإطلق وايل باور صويانة إرادة يعني ناشي بياشي لي هش من دي لتلجو خيي بوت هذا تالوق لي تلخى من دي إينا ناشن أبي لها مانوتا خبا هم ما شاء يا وخديا

0: شبيل أنا هزمرت مهني أنت أزخ تلنخى تليفون خط ملالة ميقرا فيكتور بيرا شلام ألوخ
1: شلام ألوخ رابي يوسيفوس
0: بشينا لينان باقدون الهاويتون من تمالش كيدا شمت على الهاويتون
1: مقنيخ من مخناشة خشبت لخ شمي قالوخ
0: دوزو تطشين واخد جلنو بالوت وقالي
1: هاو بريخة اديو يوما قديشة الى سلاقة مارا وقال كل ترسيانوتا وهم شاهدتن خدية بصيخة ولقامة طلب قاتخ من تيتا هم شا وقال كل برناشة صبيا سباي
0: بسي مرابا أبزي أخنا بطلاب قاتور وخبا ومنتيتا
1: إن زهمت لايا من جد لشمية قالت ملكة زمارة أدوار يوسف بيبا خزمرتا الذوق الديوخ
0: أنا دزوتت لي بزمريات خبا
1: هذا عين خبا أخنا بي خبا لا خبا لي مسخيخ
0: سلاقة ماران أبزيها بريخ اللوخون يطط بر إذا جورا بأربيو مانا يسايق مانا يشمشيخا الشمية تايو من يمين دبابو يتخلي ظن نخوة سورة دوزوتا ملكي طبخ نوخن إيطالي ولا أي طولت تشالو سولاقا ليتن جو بصرة جو بصرة إيطاليتن ولا أي طولتا
1: دخلة
0: إنا بخشاون مارا شميلي من إدمون
1: عمرت جمهورية مطمريم
0: هي قاشا يو مو يو شو متقاشا
1: قاشا يزادق
0: يزادق بشميلي من ادمون مارا اتيا وحارس دي تشالو سولاق ايتا دنيا يو الشاكر دشلاما ايدو خما خطوة جو شاكر خشوتا شرية انا ياو تبي خالي
1: ايباخي بخليوتا
0: يلا الا لا طروخ ايز مالتقماني وادو شو كانا
1: قابر زوجي خاتون بيرا قبروني مينا بيرا قبراتي مرنا بيرا وقا كل شمانة مغبة وقاتو قا ناشد بيتا
0: ماسي مرابا طنان بنتي اوخ منوخ ومريا بارخ لوخ ويولوخ هم شا خبا وهز مرتا ادور يوسف بيبا ملت زمارة دودنا شو كانا قاتوخن باسيما قا تليفونوخ
1: باسيما رابا

تم تعيناتي شلي من الزمان يومي ما يريغي وهج الكبار دار خش نوش المغدار دشمي الله عادي وعشي.

شميلان أدوار يوسف بيبا دوزوتا قم مجوجل النروان خابو الأخوة شخنن أيضا بزمار اللي خشوخ أخنن الستيتي واخ دوخ شروك منو دو رقدا الدانس بيبا دوزوتا تولي جانو قبوا دخت مرة أخونا فيكتور أخنن تلاخو با صيباري واخ قم خاشبتا دزوتا خا جوانقا شمو بانيل درويش اها ايوا خا جبارة طالانة بوكسينك يمريلا UFC ايوا بريجو ايران من بابو يما اطوراي ان سورة دزوتا اواهو خشلون الامريكا تاما شريل خلونو طولتا ديو خشلت تيه ولخل سيدني استراليا من رجارج آزن خزنا كلية تمار نرسي ات آتوراية امشيخاية اجو سيدني تيلي مارا مر خشما خبرانة يول خمملة مر انا اذن اي بلشن ترمين دياني متن قم ايني ومن يقاما همانوتي بمشيخا يودن شمد بابا برونا روخة قدشة خلطي سيخن بلجن بوكسينج بسلتن بي بوكسينج بوكسينج تاون بلج بيو يمريلا جوجيتستو كناشهم همني ودوزوتا آبن خمشاجة يشقيلة لكب جورة داها بلاشا ات بوكسينج جو أمريكا واتروات خيني إنا أجوب غبيو قد مطيا للدودرغة إينا إيوة خناشة رابة بشيطة وخناشة رابة مهمنة بوت هذا غالبوتا الغالبوتا إيوة إيمنت راشم وصليوة برطارق ومن طولتا إقارموا مارموا على بويدخ آتت آتر مغزيو شماو خبو إقا آتر أفخناشا دوزوتا همشا مريا ياوي منو ياتي المنتيتا رابس فاي آزخ شماخ إدمون سيزن نجل دلخ شميا إدمون سيزن و أهز مرتا مهنيانتا قامن زمارة سيدني لهذا زوتا أو من بالأصل إيوه زمارة كركوك خرطة هيلة جو بغداد

جانا كما بتوا تخوا ما هي جل بتوي اتيق طران تشوف ايقيت وادبنا نقشويتا خبرات.

0: ما خطر برق اللون كل بدراس برق اللون كشمان خراياتي لون جوبت شوية تشريلون شميل شوية تطلي بالون من قالوا لا بلطالون.
1: أيوة أبي سرقس واز مرتز ميروج وخاف الماء التخرخ له هم عشان أزخ شمخ خامز مريات دبنات السدني نمبر 2

شميلان وشانا يقول مرزا أهز مرتا مهنيانتا اتلم بياش قطة دقيقة بتقود نوخن شو كانا تريز مرياتي أهز مرتا مهنيانتا قربانة أينو خويلي دزوتا أن أخنوات إيراناية إذا أمرخاتو شلاما لو داخل قربانو خبرت قربانا رابا باسيمله

شمان مغبي هلا خبيتاخ الختام تخرزن اتلي هي بمريا لها قطبلوخ ونخش مطنيان تباسيمة نخوة شيات الداها خرزة هل تبقى بيوخ ونشوموء بيتايلة بيطلب مريا لها عويت نجوخا اتنا يوتا رابس باي وبزي شعر خب تمارن يشم شيخا وبتواتوخن وآها خرزة اخنا همشا يبانخل الخبة تمارن يشم شيخا هل بد اخنا لا خبة لما صخ هذا خش لقامة شرارة أنا خبرانة مارني شمشيخة تلنقوب الطيبوتة منه قدن كل من ديان تقبة يا بيلي قاتن هل تبقى بيوخن شامل بيتايلة أنا أخون أخون يوسيب السرجس بمارن قاتوخن بوشم بشينا مريا بارك لوخن يوسيب السرجس